ولا هدا وهو إلى حقه وإن لا حبيلي دو ألو ولا هدو تو تو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي بوا أتا فلا فو فو فو أدعها ولا هدا وهو إلى حقه وإن لا حبيلي دو ألو ولا هدو تو تو إلو ويد دو إتو إلا أنا لي بوا أتا فلا